مريض يا بدال سابقا ما فيها تعال فشكا أحسن بين اللي صدا يودا للرز مدا سمعنا بوم صبلا ما فشو بلاس ينين اللي صدا صدا للرز مدا.